0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن د روح سندره ده.